carismano.

0: إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الجمعة في 31 من تموز يوليو عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لون 14 لنيته للصلاة لشهر آب أغسطس، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة لكي لا يشعر أحد بأنه غير مرئي. قال البابا لون 14: أيها الرب يسوع الراعي الصالح، أنت تجوب شوارعنا وساحاتنا وتدخل القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، وترافق بصمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى للحياة وسط الضجيج والعجلة. أنت تعرف يا رب قلب المدينة، أضواؤها وظلالها، صخبها وعزلتها. نعلم أن المدن مدعوة لتكون واحات للحرية والفرص، لكنها قد تتحول أيضا إلى فسحات من التجاهل والعزلة. لذلك نطلب منك اليوم نظرة جديدة قادرة على أن تكتشف في الحياة الحضرية أرضا خصبة لإعلان إنجيلك. ابن إيمانا مبدعا وعميقا لا يقف عند حد الكلمات، بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة. اجعلنا كنيسة تنطلق إلى الخارج قادرة على مد يد العون إلى الضواحي وإدخال التعزية إلى العزلة وزراعة الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يا رب اجعل جماعتنا في المدن بيوتا مفتوحة ومضيافة، أماكن نتقاسم فيها الرجاء حيث لا يشعر أحد بأنه غير مرئي، وحيث ينير فرح أنجيلك الحياة الخفية للكثير من الإخوة والأخوات. اجعلنا شهودا لك في المدينة، مرسلين شجعانا ومبدعين يعلنون بحياتهم محبتك القادرة على تخطي العجلة والضجيج والتشاهل. آمين. مع عيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية، يكرس البابا لون 14 نيته للصلاة لشهر آب أغسطس لموضوع البشارة في المدن. يدعو المؤمنين لكي يتعرفوا حالة عدم التعرف على الهوية والوحدة التي غالبا ما تميز الحياة الحضرية، على مسارات لبناء جماعات مفتوحة ومضيافة حيث لا يشعر أحدا بأنه غير مرئي. ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا وحملة صلي مع البابا، يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة للانضمام كل شهر إلى نوايا صلاته. في صلاته يتوجه البابا لون 14 إلى الراعي الصالح الذي يجوب الشوارع والساحات ويدخل إلى القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، ويرافق في صمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى وسط الضوضاء والعجلة. ويعترف الباباوات بأن المدن المدعوة لتكون أماكن للحرية والفرص يمكنها أيضا أن تتحول إلى فسحات من التجاهل والعزلة، ويطلب نظرة جديدة قادرة على اكتشاف الأرض الخصبة لإعلان الإنجيل في الحياة الحضرية. وتختتم الصلاة بالابتهال: من أجل إيمان خلاق لا يقتصر على الكلمات بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة، ويجعل الكنيسة جماعة تخرج وتنطلق قادرة على أن تمد يدها في الضواحي وزرع الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يعيش اليوم حوالي 45% من سكان العالم في المناطق الحضرية، مما يجعل المدن الكبرى أحد حقول الرسالة الرئيسية في عصرنا. وقد ساهم النمو الديموغرافي في تركيز عال للسكان، مما أدى إلى ظهور تحديات ذات طابع اجتماعي وجماعي. أحياء ومبان ومناطق تجارية وضواحي أصبحت بالنسبة للكثيرين أماكن مجهولة ومعزولة. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة أفاق التمدن العالمي 2025 من بين أكثر المدن إهلالا بالسكان في العالم، نجد جاكرتا 42 مليون نسمة، وداكا 37 مليونا، وطوكيو 33 مليونا، ودلهي 30 مليونا، وشنغهاي 30 مليونا. وفي هذا السياق تؤثر الوحدة على الصحة النفسية وبشكل خاص على الشباب، حيث يقول 35 منهم بأنها تؤثر على حياتهم اليومية على الرغم من التواصل الرقمي الدائم تقريبا. وتتجلى الوحدة الحضرية في العلاقات السطحية وقلة القرب مع الجيران والجماعة، وفي الشعور بعدم الانتماء إلى أي مكان، وفي نقص الدعم العاطفي في اللحظات الصعبة، وفي ندرة فسحات اللقاء الحقيقي في الأحياء. في هذا السيناريو

0: فكر البابا لاغون الرابع عشر بأن مستقبل الازدهار البشري يتوقف على نوع المحبة التي نختارها لننظم مجتمعنا حولها، محبة أنانية أي حب الذات أو محبة الله والقريب. وفي خطابه للمشاركين في اللقاء السنوي لشبكة البرلمانيين الكاثوليك الدولية في آب أغسطس لعام 2025، كم مرة رأينا الوجه الجريح لأخ لنا ثم مررنا مرور الكرام؟ يتساءل الأب كريستوبال فونيس المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا، ويضيف: إن هذه النية الصلاة هي دعوة موجهة للجميع للتأمل، حيث انطلاقا من التحول الداخلي الذي ينبع من الصلاة الرسولية الحقيقية، سيتمكن الروح القدس من إلقاء الضوء علينا حول كيفية بناء مدن أكثر عدالة وضيافة في سياقاتنا، كما يطلب منا قداسة البابا. ليست هذه المرة الأولى التي يركز فيها الأب الأخدس على البشارة في نيته للصلاة، ففي عام 2022 كرس البابا فرانسيس نية شهر تشرين الأول أكتوبر لموضوع من أجل كنيسة مفتوحة للجميع، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لكي نكون كنيسة القرب الذي هو أسلوب الله. وتؤكد شبكة الصلاة العالمية للبابا أن هذه النية تدعو إلى جعل الإنجيل مرئيا في الأشياء الغير المرئية، ففي المدينة حيث يمر الكثيرون دون أن يلاحظ أحدهم، وغالبا ما يحدث ذلك للإيمان أيضا، يتطلب الأمر زرع الحضور والترابط والرحمة في كل ما هو خفي ويومي، وتجسيد الإنجيل في حياة حضرية يبدو فيها كل شيء سريعا، لكن القلب يستمر في البحث عن الرب. افتتح صاحب الغبطة الكاثوليكوس بطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون مينسيان بطريرك بيت كيليكيا الأرمن الكاثوليك لقاء وايد 2026، الذي ننظمه اتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان تحت شعار قلب واحد في المسيح، وذلك في ختام القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة الوردية المقدسة في مدينة عنجر، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وحضور شبيبة وافدة من أكثر من 6 دول للمشاركة في هذا اللقاء الدولي. وفي كلمته شدد غبطته على أن الشباب هم القلب النابض للكنيسة ورجاؤها المتجدد، داعيا المشاركين إلى عيش هذه الأيام كمسيرة روحية عميقة تجدد علاقتهم بالمسيح وتعزز روح الشركة فيما بينهم وتؤهلهم ليكونوا شهود أحياء للإنجيل في كنائسهم ومجتمعاتهم. من جهته أكد الأب أرام أبراهاميان المرشد العام للشبيبة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان والمنسق العام للقاء وايد 2026 أن اللقاء يجسد إيمان الكنيسة العميق برسالة الشباب ودورهم المحوري في حياتها ورسالتها، وأشار إلى أن البرنامج أعد بعناية ليقدم مسيرة متكاملة تجمع بين التنشئة الروحية والتكوين الإنساني والخدمة المجتمعية، مما يتيح للمشاركين اختبار الإيمان كحياة حية ورسالة وترجمته إلى التزام فعلي في الكنيسة والمجتمع. كما عبر الأب إبراهيميان عن امتنانه لاتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان لمختلف اللجان المنظمة والمتطوعين، مثمنا روح التعاون والعمل المشترك التي رافقت التحضيرات والتي أسهمت في إنجاح هذا اللقاء وإظهارها بصورة تعبر عن حيوية الكنيسة ووحدة أبنائها في خدمة رسالة واحدة. وعقب الاحتفال الافتتاحي انطلقت أولى المحطات التكوينية، حيث قدمت الأخت ريتا زيادة محاضرة وورشة عمل بعنوان قلب المتجذر في الله، تناولت فيها أهمية تأسيس الحياة المسيحية على علاقة شخصية وعميقة مع الله باعتبارها المنطق الحقيقي لكل دعوة ورسالة وشهادة في حياة الشاب المؤمن. ومع انطلاق هذه المسيرة دخل المشاركون في وايد 2026 برنامجا روحيا وتكوينيا متكاملا يمتد على مدى أيام اللقاء، ويجمع بين الليتورجية والتنشئة والخدمة والحج واللقاء الأخوي في تجسيد حي لشعار اللقاء قلب واحد في المسيح.
1: لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 30 تموز يوليو، نشرت شبكة طليطة قوم الدولية التي تأسست بمبادرة من الاتحاد الدولي للرئيسات العامات والناشطة في مكافحة هذه الآفة ومساعدة ضحاياها تقريرها السنوي الذي يتضمن بيانات العام 2025. ويشير التقرير إلى ما قامت به الشبكة على الصعيد العالمي من نشاطات خلال السنة الماضية، وقد شملت هذه النشاطات 1,021,000 شخص، ما يشكل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق. وتتنوع هذه النشاطات ما بين الوقاية ومساعدة الضحايا وتمكين الأشخاص من التوجه إلى القضاء وأيضا التعاون الدولي. وشدد التقرير على أن خلف كل رقم هناك شخص وعائلة وجماعة، وأن الأرقام التي يتضمنها التقرير تمثل حياة أشخاص تم بلوغها وجماعات تم حشدها ورجاء تمت إعادته. ويعكس التقرير مواصلة الوقاية كونها مجال التدخلات الأساسية، ففي سنة 2025 شمل هذا النشاط 928,972 شخصاً، ومن بينهم أكثر من 303,000 امرأة وفتاة و262,000 قاصر، وذلك من خلال حملات في المدارس والرعاية والمراكز الطبية وعبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي. أشار التقرير أيضاً إلى تلقي 27,329 شخصاً حماية ومساعدة من خلال مراكز لجوء ودعم صحي ونفسي، استشارات قانونية ومسيرات تكوين وإعادة دمج. وقد نمت بشكل كبير حسب التقرير مساعدة الأشخاص في الوصول إلى القضاء، حيث استفاد من هذه الخدمة خلال العام الماضي 3,141 شخصاً، ما يشكل زيادة بنسبة 72.4% مقارنة بسنة 2024. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تؤكد البعد العالمي لآفة الإتجار بالبشر، ويشكل النساء والفتيات أغلبية الضحايا الذين تم تحديدهم. وتوضح البيانات أن 45% من النساء الشابات يتعرضن لاستغلال جنسي، ومن بين القاصرين يشكل ضحايا العمل القسري 45% ممن تم تحديدهم من الضحايا، والذين يتعرض نصفهم تقريبا إلى أشكال أخرى من الاستغلال مثل التسول أو الجريمة المنظمة. ويشكل العمل القسري في مناطق مختلفة من العالم 42% من الحالات التي تم تحديدها متجاوزا الاستغلال الجنسي كهدف أساسي للإتجار بالبشر. ويشير مكتب الأمم المتحدة من جهة أخرى إلى أن تعاظم هذه الظاهرة الإجرامية يرتبط بشكل وثيق بتطور التقنيات الرقمية، حيث تستخدم المنظمات الإجرامية بشكل متزايد شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات على الشبكة وفرص عمل زائفة لاصطياد الضحايا والذين يتم فيما بعد إشراكهم في عمليات احتيال معلوماتية. وتجر الإشارة إلى أن هذا التغير تتابعه بشكل يومي الراهبة الأخت أبي أفيلينو المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم، وقد ذكرت في مقابلة أجرتها معها وسائل الاتصالات الفاتيكانية أن الإتجار بالبشر آخذ في التزايد بشكل أكثر تركيبا، وأشارت إلى أن كثيرين من الناجين الذين تلتقيهم شبكة طلي تقوم قد تم اصطيادهم عبر المنصات الرقمية، ويروون أنهم قد تم جذبهم عبر إعلانات عن فرص عمل على الشبكة، ليكتشفوا بعد ذلك وعقب وصولهم الأماكن الموعودة أنه ليست هناك أماكن عمل، ويتم الاستيلاء على وثائقهم ويفقدون أي إمكانية للهروب. هذا هو التوجه الحالي، قالت الأخت أبي أفيلينو، أي استخدام المنظمات الإجرامية للمنصات الرقمية من أجل جذب الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل أو عن عمل كريم. وفي حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية تطرقت المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم إلى ما تقوم به الشبكة من عمل لمكافحة الإتجار بالبشر، وتحدثت في المقام الأول عن التركيز على الشباب من خلال برنامج أطلق عليه اسم Youth Ambassadors، سفراء الشباب، وحملات توعية، وذلك عبر وسائل الاتصالات الاجتماعية أيضا ومن خلال الإذاعة والتلفزيون. إلا أن جوهر النشاط يظل في مرافقة الناجين من الإتجار بالبشر. وقالت الأخت أفيلينو في هذا السياق إن الأمر لا يقتصر على إنقاذ الأشخاص، بل علينا أن نوفر للناجين فسحة للتعبير عن احتياجاتهم وخلق فرص وضمان مرافقة متواصلة ومستدامة بالفعل. وأضافت أن هذه مقاربة تعترف بكون الضحايا أبطال مسيرات ميلادهم الجديد وجزءاً لا يتجزأ من الحل. ومن بين ما أرادت المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم التشديد عليه في حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية حاجة مكافحة الإتجار بالبشر إلى تغيير بنيوي، وقالت في هذا السياق إن الأشخاص يتنقلون من مكان إلى آخر بسبب الفقر واللامساواة وجراء النزاعات، ولهذا علينا أن نسير معنا من أجل أن نشيد بالفعل عالما حرا من الإتجار بالبشر. وتابعت الأخت أفيلينو أن الحروب والأزمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي والهجرة القسرية تواصل تسببها في زيادة معاناة ملايين الأشخاص من الهشاشة، جعلة إياهم فرائس سهلة للشبكات الإجرامية.
2: تستضيف مدينة تشيناي الهندية في الأول والثاني من آب أغسطس المقبل أول ملتقى فرانسيسكاني آسيوي للرسالة، بمشاركة واسعة من شخصيات كنسية وخبراء في العمل التبشيري بهدف بحث سبل إعلان الإنجيل في آسيا تماشيا مع روح القديس فرانسيس الأسيزي وفي ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم. يأتي تنظيم هذا الملتقى في سنة تكتسب أهمية خاصة، إذ أعلن البابا لوون 14 سنة يوبيلية بمناسبة مرور 800 عام على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي أحد أبرز رموز الحياة المسيحية القائمة على المحبة والفقر والخدمة. يطمح المشاركون إلى استلهام هذه الروح في تجديد العمل الرسولي ضمن القارة الآسيوية، حيث تتنوع الثقافات والأديان وتبرز الحاجة الملحة إلى أساليب جديدة في الشهادة للمسيح. يقام الملتقى في مدينة تشيناي وبالتحديد في بازيليك القديس توما الرسول المشيدة فوق المكان الذي يعتقد أنه يضم ضريحة، ويحمل اختيار هذا الموقع دلالة تاريخية وروحية كبيرة، إذ ينسب إلى القديس توما أنه وصل إلى الهند عام 52 للميلاد لنشر الديانة المسيحية قبل أن ينال الشهادة هناك، ما يجعل المكان رمزا لانطلاقة الرسالة المسيحية في آسيا. تنظم هذا الحدث مؤسسات كنسية وأكاديمية من بينها الأمانة العامة للاتحاد الإرسالي الحبري والمعهد الفرنسيسكاني اللاهوتي الرسولي ومجلة تاو المتخصصة في الدراسات الفرنسيسكانية إلى جانب البعثة الفرنسيسكانية الآسيوية. هذا ويستند هذا الملتقى إلى دعوة البابا لوون 14 التي وردت في رسالته لمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026، حيث يؤكد أن وحدة الكنيسة هي شرط أساسي للرسالة وأن المحبة هي جوهر البشارة، كما يستعيد الحبر الأعظم كلمات القديس فرانسيس الأسيزي الشهيرة إن المحبة ليست محبوبة، داعيا المؤمنين إلى الاقتداء به في عيش محبة الله ونقلها إلى الآخرين من خلال شهادة الحياة والصلاة ودعم الرسالة. تبدأ أعمال اليوم الأول بالصلاة الافتتاحية، يليها استقبال رسمي للمشاركين، ثم الكلمة الرئيسية التي يلقيها المطران أمبروز بيتشوميتو أسقف أبرشية فيلور ومدير الأعمال الإرسالية البابوية في الهند، ويتناول في محاضرته موضوع إعلان المسيح في آسيا اليوم والانتقال من مفهوم الرسالة التقليدية إلى مفهوم الرسالة القائمة على اللقاء والحوار وخدمة الإنسان. يتضمن البرنامج 4 جلسات رئيسية تجمع بين المحاضرات والنقاشات المفتوحة، ويشارك فيها عدد من الأساقفة والمرسلين العاملين في دول آسيوية مختلفة من بينها منغوليا وإندونيسيا ولاوس وكمبوديا والبحرين، حيث يعرض كل منهم خبراته وتحديات العمل الرسولي في بيئات ثقافية ودينية متنوعة. أما الجلسة الثانية فتركز على مساهمة العائلة الفرنسيسكانية في الكرازة بالإنجيل داخل آسيا من خلال شهادات يقدمها رهبان وراهبات من مؤسسات فرنسيسكانية مختلفة، وتتناول المداخلات موضوعات مثل الشهادة لمحبة المسيح وأهمية اللقاء الإنساني والحوار في الرسالة، إلى جانب الخبرات العملية في خدمة الفقراء والمهمشين، ولا سيما في مدينة مومباي حيث تعرض نماذج للعمل الرسولي القائم على الحضور القريب والرحمة. وفي فترة بعد الظهر ينتقل المشاركون إلى ورشة عمل تفاعلية يتوزعون خلالها على مجموعات صغيرة لتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تجديد الروح الرسولية في ضوء الرسائل التي وجهها البابا فرانسيس والبابا لاوون 14 بمناسبة الأيام الرسولية العالمية بين عامي 2022 و26. وتختتم أعمال اليوم الأول بجلسة نقاش حول أبعاد الرسالة الفرنسيسكانية من زوايا متعددة، مع التركيز على دور النساء الفرنسيسكانيات ورسالة الإخوة الرهبان وإسهام الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية في مواجهة التحديات المعاصرة. كما يقدم أحد الرهبان الفرنسيسكان محاضرة ختامية تتناول مستقبل الرسالة الفرنسيسكانية في آسيا في ضوء توجيهات البابا لاوون 14 الخاصة بسنة اليوبيل. ولا تقتصر الفعاليات على الجانب الأكاديمي وحسب، بل تشمل أيضا احتفالا بالقداس الإلهي في كنيسة القديس سيباستيان بمدينة تشيناي، تعقبه أمسية ثقافية تتضمن الموسيقى والإنشاد والرقص والمسرح بمشاركة مدارس ومؤسسات دينية محلية، في تعبير عن غنى التقاليد الثقافية الآسيوية وروح المشاركة بين مختلف الجماعات الكنسية. أما في اليوم الثاني فيتوجه المشاركون إلى حج رسولي يبدأ بالاحتفال بالقداس عند ضريح القديس توما الرسول، قبل زيارة عدد من المواقع الفرنسيسكانية ذات الطابع الرسولي، في تأكيد على الارتباط القائم بين التاريخ والإيمان والعمل التبشيري. ويعكس هذا الملتقى رغبة الكنيسة في آسيا في تجديد رسالتها انطلاقا من روح القديس فرانسيس القائمة على التواضع والحوار والمحبة، مع التركيز على أن إعلان الإنجيل لا يقوم فقط على الكلمات بل أيضا على شهادة الحياة وخدمة الإنسان، بما يفتح آفاقا جديدة للتقارب بين الشعوب والثقافات ويجعل من المحبة اللغة المشتركة التي تحمل رسالة الإنجيل إلى العالم كله.
0: بفضل صندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا، تتاح للكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة دعم الكنيسة في إفريقيا. قد أنشئ هذا الصندوق منذ حوالي عقدين من الزمن من قبل مجلس الأساقف الكاثوليك في الولايات المتحدة لدعم الكنيسة الكاثوليكية في قارة تشهد فيها أعداد المؤمنين نموا سريعا، ولكنها تفتقر إلى إمكانيات كافية لتلبية احتياجاتها الرعوية وتواجه تحديات جسيمة. وعلى أثر الزيارة الرسولية التي قام بها البابا من 13 وحتى 23 من نيسان أبريل عام 2026 إلى 4 دول في القارة، يذكر أساقف الأمريكيون المؤمنين برغبتهم في الانضمام إلى نداء الحبر الأعظم لصالح إفريقيا من خلال دعم الكنيسة في هذه القارة عبر هذا الصندوق الذي قدم في عام 2025 وحده 97 منحة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار. وأوضح رئيس الأساقفة توماس زينكولا رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة المعنية بالكنيسة في إفريقيا، إن تبرعات الكاثوليك في الولايات المتحدة لصندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا تمول مشاريع تضع أسباب السلام، بالإضافة إلى مشاريع تركز على البشارة والدعوات والإدارة الرشيدة للبيئة وتنشئة القادة وغير ذلك من جوانب إيماننا. وأضاف: أصلي لكي تزداد هذه التبرعات استجابة لنداء الأب الأقدس من أجل السلام والمصالحة في إفريقيا، مؤكدا أن كل ما تقدمونه سيستخدم في أوجهه الصحيحة والمناسبة. وأعاد المونسنيور زينكولا التذكير بدعوة البابا إلى التضامن مع إخوتنا وأخواتنا في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا بالضبط ما يتيحه صندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا. هذا وقد قدم مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة أمثلة على المنح التي قدمت في عام 2025 ففي مالي حيث ينشأ العديد من الأطفال وهم يرون الحروب والإرهاب كواقع طبيعي في الحياة، ساهمت إحدى المنح في تنظيم مخيم ببلي مكثف لأكثر من 200 شاب وفتاة من جميع أنحاء البلاد، يكتشفوا خلاله قيم الإنجيل وتعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني حول الحرية الدينية والحوار بين الأديان. وفي السودان الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب، مكنت إحدى المنح من دعم 223 أستاذ تعليم مسيحي من جبال النوبة ومنطقة أبيتيه، وبتوفير وسائل النقل والطعام والإقامة ومواد التنشئة لدورة استمرت 3 أشهر حول البشارة والإرشاد الرعوي والتحضير للأسرار المقدسة. أكد مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة أنهم أصبحوا اليوم أكثر جهوزية لممارسة خدمتهم وسط آلاف النازحين بسبب أعمال العنف في منطقة يخدمها عدد قليل جدا من الكهنة. أما في بوركينا فاسو، وهي كنيسة وضع أساقفتها هدفا جعل أبرشياتها ذاتية الاعتماد رغم العنف والفقر المستشرين، فقد مكنت منحة من صندوق التضامن من تنشئة الكوادر في 15 أبرشية وفي مجلس الأساقفة الوطني لإعداد خطط مستدامة للإدارة ودعم رسالة الكنيسة. وأخيرا في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يعزل سوء الحال الطرق العديد من الجماعات، مكنت إحدى المنح الراهبات المريميات من تنشئة متطوعي الإنجيل وتزويدهم بالدراجات الهوائية لتوزيع الأناجيل والمسابح. وأشار الأساقفة الأمريكيون إلى أن الدراجات الهوائية حسنت خدمتهم بشكل ملحوظ، مما أتاح لهم الوصول إلى آلاف العائلات.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين في اليوم الوطني للشباب في بيرو، الذي يعقد من 30 من تموز يوليو حتى 2 من آب أغسطس في تشولوكاناس. وبدأ الأب الأقدس مشيرا إلى وصول ذلك اليوم المنتظر بقوة، والذي تم الإعداد له بحماسة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وشكر البابا الشباب على إجابتهم على هذه المبادرة التي تجدد حياة الكنيسة وتقويها. ثم توقف الأب الأقدس عند الموضوع الذي تم اختياره محور اليوم الوطني للشباب في بيرو، وهو كن شجاعا، المسيح حي. وقال إن تحديدا هذا اليقين بالحضور الحي للمسيح بيننا هو النار الداخلية التي تحفزنا على أن نكون شجعانا وعلى الخروج من راحة الفردانية كي نكون جزءا من جماعة من الأخوة والأخوات في الإيمان، وبناء روابط صداقة حقيقية، مقدمين هكذا شهادة على أنه من الممكن العيش متحدين في المسيح. ووصل البابا لون الرابع عشر داعيا الشباب إلى فتح قلوبهم على مصراعيها لاستقبال العطايا التي يريد الله أن يسكبها عليهم خلال هذه الأيام، ودعا الأب الأقدس شباب بيرو إلى ألا يحتفظوا بما سيختبرونه خلال هذا اليوم الوطني لأنفسهم فقط، وكي لا تظل منه مجرد صور على الهواتف المحمولة أو فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، بل عليهم تقاسم ما سيختبرون وعكسه في حياتهم، وذلك لأن كثيرين يحتاجون اليوم إلى هذه الشهادة الفرحة والمعدية، قال البابا، التي يمكن أن ينقلها شاب يحب المسيح. وتابع الأب الأقدس: لا تخشوا أن تكونوا أدوات الله لإيقاد رجاء الكثير من القلوب المتألمة. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها إلى شباب بيرو لمناسبة اليوم الوطني للشباب، أوكلهم البابا لون الرابع عشر إلى الشفاعة الأمومية لمريم سيدة البشارة كي يكونوا ملح ونور المسيح في بيرو العزيزة. ليبارككم الله، ختم قداسة البابا. صدر في 31 من تموز يوليو بتوقيع قداسة البابا لون الرابع عشر القانون الأساسي الجديد لدولة حاضرة الفاتيكان، والذي يعدل ذلك الساري منذ سنة 2023، وذلك وحسب ما جاء في مقدمة القانون من أجل أخذ بعين الاعتبار احتياجات جديدة للإدارة وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. كما ويهدف إصدار القانون الأساسي الجديد إلى منح شكل دستوري لدولة حاضرة الفاتيكان ولسلطاتها في تطبيق الوظائف التي ينص عليها، ويظل هذا القانون الأساس والمرجع لأي إجراءات أخرى. هذا وتدرج في القانون الأساسي الجديد التغييرات التي تضمنتها الإرادة الرسولية الصادرة في تشرين الثاني نوفمبر 2025 المتعلقة برئاسة وعضوية اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان، والتي تقوم بمهمة تشريعية وتنفيذية في الوقت عينه. وكان البابا لون الرابع عشر قد ألغى في تلك الوثيقة المادة التي تنص على أن يكون رئيس هذه اللجنة كاردينالا، وترأس اللجنة اليوم الراهبة الأخت رافايلا بيتريني، وهي رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان. ويتطرق القانون الأساسي الجديد إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويؤكد فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية دور حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، والتي وحسب ما جاء في القانون تساهم بتركيبتها التنظيمية في رسالة الدولة وهي في خدمة خليفة القديس بطرس. ويتم من جهة أخرى تحديد واجبات رئيس الحاكمية والأمين العام والتعاون بينهما، وقد تم التشديد على الدور المؤسساتي للأمين العام والإشارة بالتالي إلى إمكانية أن يقوم بهذه المهمة أكثر من شخص. هذا ويؤكد القانون الأساسي الجديد ما جاء في القانون السابق حول ما يمنح لأجهزة الحكم وكل من لديهم مسؤولية تحفزهم روح كنسية حقيقية من إمكانيات ممارسة السلطات في الأماكن التي تتضمنها معاهدة اللاتيران بين الفاتيكان وإيطاليا وحيثما تعمل أجهزة الدولة والكرسي الرسولي. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، يؤكد القانون الأساسي أن النظام القانوني للأجهزة القضائية يحدده القانون الخاص بالمنظومة القضائية، والذي يضمن بشكل كامل وبفضل التدخلات الهامة التي شهدتها السنوات الأخيرة خدمة إدارة القضاء.
2: تنظم دائرة الحوار بين الأديان بالتعاون مع مجلس أساقفة كوريا وجامعة سوغانغ والأكاديمية الكونفوشيوسية الكورية. المؤتمر الأول للحوار المسيحي الكونفوشيوسي، والذي سيعقد في جامعة سوغانغ في سيول من الرابع إلى الخامس من آب أغسطس عام 2026، وتحت عنوان سماوات جديدة وأرض جديدة والداتونغ أي الوحدة الكبرى، الحوار المسيحي الكونفوشيوسي من أجل بناء مجتمع مثالي. سيجمع المؤتمر نخبة من القادة الدينيين والعلماء والممثلين المسيحيين والكونفوشيوسيين لاستكشاف كيف يمكن لهذين التقليدين أن يلهما معا بناء عالم أكثر عدلا وسلاما وإنسانية. ورغم أن المسيحية والكونفوشيوسية تسترشدان بأسس لاهوتية وفلسفية متميزة، إلا أن اهتمامهما المشترك بالكرامة الإنسانية والنزاهة الأخلاقية والقيادة المسؤولة والخير العام يوفر أرضية خصبة لحوار هادف. وستتناول المناقشات التحديات المعاصرة الملحة، بما في ذلك التفكك الاجتماعي وحالة العدم اليقين الأخلاقي والتدهور البيئي والتهديدات التي تواجه السلام. ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر بالدعوة إلى استمرار التعاون المسيحي والكونفوشيوسي في مجالات التربية والتنشئة الأخلاقية وبناء السلام، مما يمثل بداية لتقليد دائم من الحوار بين أتباع هذين التقليدين.
0: قبل عام من انعقاد اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من الثالث وحتى الثامن من آب أغسطس 2027، سلط عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فارل الضوء على استعداد الشباب للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وذلك في بيان نشر يوم أمس الجمعة 31 من تموز يوليو. وأشار الكاردينال فارل إلى أن النشيد مع الصلاة الرسمية وشهادات القديسين الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب أداة رعوية ستساعد الشباب، وكما قال، على الاستعداد الروحي لهذا الحدث. ودعا مجددا الأساقفة والمسؤولين عن رعوية الشباب في جميع أنحاء العالم إلى مرافقة الشباب في مسيرة الاستعداد نحو اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول، ومساعدتهم لكي يعيشوا هذا الحج كخبرة إيمان حقيقية وشركة كنسية ولقاء شخصي مع يسوع. هذا ونشرت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من الثالث وحتى الثامن من آب أغسطس 2027 بيانا صحفيا يوم الخميس الماضي 30 من تموز يوليو، أشارت فيها إلى أنه في الثالث من آب أغسطس 2026 سيتم تقديم النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب 2027. وفي اليوم نفسه أضاف البيان الصحفي: ستطلق اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب حملة عالمية لغرس الأشجار، ودعت الشباب إلى غرس أشجار في بلدانهم. وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة المستوحاة من الرسالة العامة للبابا فرانسيس بعنوان لوداتو سي، كن مسبحا، حول العناية بالبيت المشترك، والتي تقام من خلال اتباع ما تم القيام به في البرتغال خلال اليوم العالمي للشباب في العام 2023، تهدف إلى إشراك الشباب في أعمال بيئية ملموسة. كما وأشار البيان الصحفي الذي نشرته اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب إلى أن الأحداث الرئيسية ستقام في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس 2027، حيث سيجتمع مئات آلاف الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم. وقبل التوجه إلى سيول، سيشارك الشباب في أيام الأبرشيات من 29 من تموز/يوليو وحتى 2 من آب/أغسطس، وذلك في 15 أبرشية. وفي هذا الصدد، وكما جاء في البيان الصحفي الذي نشرته اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب، أشار رئيس أساقفة سيول المطران بيتر سون تايك شونغ ورئيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب لعام 2027، أشار إلى أنه قد تم التركيز خلال السنوات 3 الماضية على الاستعداد لهذا الحدث العالمي، وسلط الضوء على استكمال الاستعدادات العام القادم لاستقبال الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم. وسيكون اليوم العالمي للشباب المرتقب من 3 وحتى 8 من آب/أغسطس من العام 2027 في سيول، ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في العام 1995. وقد تم الإعلان عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب في اختتام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في آب أغسطس من العام 2023. وأشار البيان الصحفي إلى أنه منذ ذاك الحين بدأت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب مسيرة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث العالمي، كما وقد تم تقديم شعار اليوم العالمي للشباب في سيول عام 2027، والإعلان أيضا عن القديسين 5 الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب. أسس اليوم العالمي للشباب البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1985، وقد عقد أول يوم عالمي للشباب في العام 1986، وذلك في روما. ومن ثم عقد اليوم العالمي للشباب في بونس آيرس عام 1987، وفي سانتياغو دي كومبوستيلا في العام 1989، وفي تشيستوكوفا عام 1991، وفي دنفر عام 1993، وفي مانيلا في العام 1995، وفي باريس عام 1997، وفي روما عام 2000، وفي تورونتو عام 2002، وفي كولونيا في العام 2005، وفي سيدني عام 2008، وفي مدريد عام 2011، وفي ريو دي جانيرو في العام 2013، وفي كراكوفيا عام 2016، وفي بنما في العام 2019، وفي لشبونة في العام 2023.
3: تؤكد الكنيسة الكاثوليكية من خلال تعاليمها بدءا من الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا القديس يوحنا 23، ومرورا بالمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وصولا إلى البابا فرانسيس والبابا لاون 14، تؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على سباق التسلح أو على توازن الرعب، بل على ثقة المتبادلة بين الشعوب واحترام القانون الدولي وتعزيز العدالة والدبلوماسية ونزع السلاح. في هذا السياق لابد من تسليط الضوء على رؤية الكنيسة لمسألة الردع العسكري، مع العلم أن التاريخ الحديث أظهر مرارا أن السلام القائم على التهديد باستخدام القوة ليس سلاما مستقرا، بل هو حالة هشة يمكن أن تنهار بسبب خطأ تقني أو سوء تقدير أو تصعيد غير محسوب. كما أن سياسة الردع رغم أنها تهدف إلى منع الحروب عبر امتلاك قوة عسكرية كبيرة، كثيرا ما أسهمت في زيادة التوترات وإدامة سباقات التسلح وظهور نزاعات بالوكالة وأشكال جديدة من عدم الاستقرار. المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وصف سباق التسلح بأنه أحد أخطر الآفات التي تواجه البشرية، مؤكدا أن السلام لا يولد من الخوف وإنما من العدالة والثقة والالتزام بالقانون. كما أعاد المجمع التذكير بما دعا إليه البابا يوحنا 23 في رسالته العامة الشهيرة السلام في الأرض، عندما طالب بخفض متزامن ومتفق عليه للأسلحة، معتبرا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يستند إلى ترسانات عسكرية متقابلة. في هذا السياق تبرز مواقف البابا لاون 14 الذي شدد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026 على أن الردع النووي يجسد علاقة غير عقلانية بين الشعوب، لأنها تقوم على الخوف وهيمنة القوة بدلا من العدالة والثقة وسيادة القانون. كما كرر البابا بريفوست في مناسبات أخرى أن الأسلحة النووية لا تصنع السلام، بل إن نزع السلاح هو الطريق الحقيقي لبناء عالم أكثر أمنا. إن القراءة التاريخية لفكرة الردع تشير إلى أن التجربة الأوروبية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى تقدم مثالا واضحا على محدودية هذا النهج، فقد أدى سباق التسلح البحري والبري بين القوى الكبرى أدى إلى زيادة الشكوك المتبادلة ورفع مستوى الاستعداد العسكري، ما جعل اندلاع الحرب أكثر احتمالا بدلا من منعه. أما خلال الحرب الباردة والتي يستشهد بها البعض باعتبارها دليلا على نجاح الردع النووي، فقد شهدت عددا كبيرا من الأزمات الخطيرة التي كادت تدفع العالم إلى مواجهة نووية شاملة. ولابد من التطرق هنا إلى حادثة 26 من أيلول سبتمبر عام 83، عندما حال الضابط السوفيتي ستانيسلاف بيتروف دون اندلاع حرب نووية بعد أن أدرك أن إنذارا بوجود هجوم صاروخي كان مجرد خطأ تقني. ومما لا شك فيه أن هذه الحادثة تكشف هشاشة السلام عندما يعتمد على أنظمة إنذار وأساليب ردع قد يؤدي أي خلل فيها إلى كارثة عالمية. وهنا لابد من القول إن هذا الطرح لا يقتصر على الجانب التاريخي، بل يستند أيضا إلى نتائج دراسات علمية تشير إلى أن زيادة واردات الأسلحة في الدول الهشة ترتبط إحصائيا بارتفاع احتمالات اندلاع النزاعات الداخلية، حتى وإن لم تثبت هذه الدراسات وجود علاقة سببية مباشرة. مع ذلك فإن هذه النتائج تعزز الرأي القائل إن تراكم الأسلحة لا يمثل ضمانة موثوقة لتحقيق السلام. ولابد من أن تؤخذ في عين الاعتبار آراء عدد من المفكرين البارزين في قضايا السلام، ومن بينهم الفيلسوف الإيطالي نوربرتو بومبيو الذي رأى أن الوسيلة الأكثر ضماناً للقضاء على الحروب تتمثل في التخلص من الأسلحة، وإن كان يدرك الصعوبات السياسية التي تعترض هذا المسار عندما تتولى الدول نفسها إدارة عملية نزع السلاح. ولذلك دعا إلى تعزيز المؤسسات القانونية الدولية القادرة على فرض قيود حقيقية على سباقات التسلح، كما لابد من تسليط الضوء على أفكار الباحث النرويجي يوهان غالتونغ أحد مؤسسي دراسات السلام، والذي ميز بين السلام السلبي أي مجرد غياب الحرب والسلام الإيجابي القائم على إزالة أسباب العنف والظلم، ويرى أن الأمن المبني على التسلح لا يحقق سوى هدنة مؤقتة، بينما يتطلب السلام الدائم نزعا تدريجيا للأسلحة وآليات فعالة للوساطة ومؤسسات قادرة على معالجة النزاعات بعيدا عن التهديد بالقوة. كما أن البابا فرانسيس سبق أن وصف الردع النووي بأنه لم يعد مناسبا لمواجهة تحديات العصر، مؤكدا أن مجرد امتلاك الأسلحة النووية يعد أمرا غير أخلاقي. أما البابا لون الرابع عشر فقد ذهب خطوة أبعد عندما كتب أن الأسلحة الذرية لا تولد السلام، وإنما الذي يصنع السلام هو نزع السلاح. هذا ولابد من الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ عام 2024 حوالي 1,718,000,000,000,000 دولار، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق، وهو ما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذه الأرقام تعكس استمرار سباق التسلح على حساب الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية والتعاون الدولي. إن السلام الحقيقي يولد من الثقة المتبادلة واحترام القانون الدولي والدبلوماسية والعمل المتواصل من أجل نزع السلاح، باعتباره خياراً أخلاقياً وسياسياً وتاريخياً يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وأمناً للبشرية بأسرها.
1: لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر في 30 تموز يوليو، وجهت لجنة رعوية العمل الاجتماعي وأعمال المحبة في مجلس أساقفة المكسيك رسالة توقفت فيها عند خطورة هذه الآفة، والتي يجب اعتبارها شكلا معاصرا من العبودية وانتهاكا خطيرا للكرامة البشرية. وأكدت الرسالة أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بحزم أو التساهل معها يعنيان المشاركة اليوم فيما تم ارتكابه من جرائم في الماضي. هذا وكان اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر مناسبة كي يصدر رئيس رعوية التنقل البشري ورعوية الشعوب الأصلية في مجلس أساقفة المكسيك رسالة مشتركة تتطرق إلى أشكال الظلم والتفرقة في البلاد، والتي غالبا ما يكون ضحاياها المهاجرون والمزارعون والسكان الأصليون والجماعات الأفرومكسيكية.
2: تعود الضغوط المتزايدة للهجرة عند حدود أوروبا لتهز الاستقرار السياسي في القارة من جديد. فخلال الساعات الأخيرة شهدت مدينة سبتة الواقع على الساحل الشمالي للمغرب تدفقا غير مسبوق للمهاجرين القادمين من الدولة الأفريقية المجاورة. وتشير أحداث التقديرات لأن عمليات العبور الغير نظامية تجاوزت 50,000 شخص، في حين ترجح بعض المصادر وصول العدد إلى 60,000 منذ بدء الأزمة، وهو رقم مرشح للزيادة ويتجاوز بكثير ما تم تسجيله خلال عام 2021. تعيش المدينة ذات الحكم الذاتي حالة توصف بأنها طوارئ إنسانية واجتماعية مطلقة، حيث تجاوزت مراكز الاستقبال طاقتها الاستيعابية القصوى، ويقضي آلاف الأشخاص ليلتهم في العراء في انتظار حسم مصيرهم. ولا تقتصر الأزمة على سبتة وحدها، بل امتدت إلى ميليليا والتي شهدت هي الأخرى. قفزة حادة في أعداد المهاجرين، حيث حاول المئات الشباب اقتحام الحدود عبر السياج الفاصل والميناء، مما أدى لوقوع مواجهات عنيفة مع قوات الأمن المغربية. أمام هذه التطورات الميدانية، توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شخصيا إلى المدينة للوفاء بالتزام حكومته بتوفير نفس مستويات الحماية والأمن والازدهار والتعايش الاجتماعي لسبتة أسوة بباقي المدن الإسبانية. وأكد سانشيز أن السلطات المغربية أبدت التزامها بالتعاون مع مدريد لتسريع إجراءات ترحيل مواطنيها الذين دخلوا سبتة بطرق غير قانونية. من جانبها، عبرت أبرشية قادس وسبتة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء وضع الضعف الشديد الذي يمر به المتأثرون بهذه الأزمة، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع المؤسسات المدنية والجهات المعنية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمهاجرين. وأعلنت الأبرشية تخصيص جميع التبرعات التي ستجمع هذا الأسبوع في رعاية سبتة لوفد الأبرشية المعني بالهجرة. وهذا ومن جهة أخرى، وسرعان ما اتسعت رقعة الأزمة لتأخذ بعدا دوليا، ألقى بظلاله على العلاقات المعقدة بين إسبانيا والمغرب، ورغم تأكيد مدريد المستمر على رغبتها في التنسيق مع الرباط لإتمام عمليات الترحيل وضبط التدفقات، إلا أن حجم الأحداث فرض واقع أزمة دبلوماسية حادة بين ضفتي مضيق جبل طارق. ولم تتوقف التأثيرات عن هذا الحد، بل امتدت لجميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت فرنسا تشديد الرقابة على حدودها مع إسبانيا لمنع تسلل المهاجرين إلى أراضيها، بينما طالبت إيطاليا بإجراءات أكثر حزما، حيث ألمحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، مع وقت تتمسك فيه مدريد بضرورة إيجاد حل قائم على التضامن الأوروبي المشترك.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين في اليوم الوطني للشباب في بيرو، الذي يعقد من 30 من تموز يوليو حتى 2 من آب أغسطس في تشولوكاناس. وبدأ الأب الأقدس مشيرا إلى وصول ذلك اليوم المنتظر بقوة، والذي تم الإعداد له بحماسة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وشكر البابا الشباب على إجابتهم على هذه المبادرة التي تجدد حياة الكنيسة وتقويها. ثم توقف الأب الأقدس عند الموضوع الذي تم اختياره محور اليوم الوطني للشباب في بيرو، وهو كن شجاعا، المسيح حي. وقال إن تحديدا هذا اليقين بالحضور الحي للمسيح بيننا هو النار الداخلية التي تحفزنا على أن نكون شجعانا، وعلى الخروج من راحة الفردانية كي نكون جزءا من جماعة من الأخوة والأخوات في الإيمان، وبناء روابط صداقة حقيقية، مقدمين هكذا شهادة على أنه من الممكن العيش متحدين في المسيح. ووصل البابا لون الرابع عشر داعيا الشباب إلى فتح قلوبهم على مصراعيها لاستقبال العطايا التي يريد الله أن يسكبها عليهم خلال هذه الأيام، ودعا الأب الأقدس شباب بيرو إلى ألا يحتفظوا بما سيختبرونه خلال هذا اليوم الوطني لأنفسهم فقط، وكي لا تظل منه مجرد صور على الهواتف المحمولة أو فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، بل عليهم تقاسم ما سيختبرون وعكسه في حياتهم، وذلك لأن كثيرين يحتاجون اليوم إلى هذه الشهادة الفرحة والمعدية، قال البابا، التي يمكن أن ينقلها شاب يحب المسيح. وتابع الأب الأقدس: لا تخشوا أن تكونوا أدوات الله لإيقاد رجاء الكثير من القلوب المتألمة. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها إلى شباب بيرو لمناسبة اليوم الوطني للشباب، أوكلهم البابا لون الرابع عشر إلى الشفاعة الأمومية لمريم سيدة البشارة كي يكونوا ملح ونور المسيح في بيرو العزيزة. ليبارككم الله، ختم قداسة البابا. صدر في 31 من تموز يوليو بتوقيع قداسة البابا لون الرابع عشر القانون الأساسي الجديد لدولة حاضرة الفاتيكان، والذي يعدل ذلك الساري منذ سنة 2023، وذلك وحسب ما جاء في مقدمة القانون من أجل أخذ بعين الاعتبار احتياجات جديدة للإدارة وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. كما ويهدف إصدار القانون الأساسي الجديد إلى منح شكل دستوري لدولة حاضرة الفاتيكان ولسلطاتها في تطبيق الوظائف التي ينص عليها، ويظل هذا القانون الأساس والمرجع لأي إجراءات أخرى. هذا وتدرج في القانون الأساسي الجديد التغييرات التي تضمنتها الإرادة الرسولية الصادرة في تشرين 2 نوفمبر 2025 المتعلقة برئاسة وعضوية اللجنة الحبرية لدولة حاضرة الفاتيكان، والتي تقوم بمهمة تشريعية وتنفيذية في الوقت عينه. وكان البابا لون الرابع عشر قد ألغى في تلك الوثيقة المادة التي تنص على أن يكون رئيس هذه اللجنة كاردينالا، وترأس اللجنة اليوم الراهبة الأخت رافائيلا بيتريني، وهي رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان. ويتطرق القانون الأساسي الجديد إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويؤكد فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية دور حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، والتي وحسب ما جاء في القانون تساهم بتركيبتها التنظيمية في رسالة الدولة وهي في خدمة خليفة القديس بطرس. ويتم من جهة أخرى تحديد واجبات رئيس الحاكمية والأمين العام والتعاون بينهما، وقد تم التشديد على الدور المؤسساتي للأمين العام والإشارة بالتالي إلى إمكانية أن يقوم بهذه المهمة أكثر من شخص. هذا ويؤكد القانون الأساسي الجديد ما جاء في القانون السابق حول ما يمنح لأجهزة الحكم وكل من لديهم مسؤولية تحفزهم روح كنسية حقيقية من إمكانيات ممارسة السلطات في الأماكن التي تتضمنها معاهدة اللاتيران بين الفاتيكان وإيطاليا وحيثما تعمل أجهزة الدولة والكرسي الرسولي. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، يؤكد القانون الأساسي أن النظام القانوني للأجهزة القضائية يحدده القانون الخاص بالمنظومة القضائية، والذي يضمن بشكل كامل وبفضل التدخلات الهامة التي شهدتها السنوات الأخيرة خدمة إدارة القضاء.
0: قبل عام من انعقاد اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 وحتى 8 من آب أغسطس 2027، سلط عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فارل الضوء على استعداد الشباب للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وذلك في بيان نشر يوم أمس الجمعة 31 من تموز يوليو. وأشار الكاردينال فارل إلى أن النشيد مع الصلاة الرسمية وشهادات القديسين الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب أداة رعوية ستساعد الشباب، وكما قال، على الاستعداد الروحي لهذا الحدث. ودعا مجددا الأساقفة والمسؤولين عن رعوية الشباب في جميع أنحاء العالم إلى مرافقة الشباب في مسيرة الاستعداد نحو اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول، ومساعدتهم لكي يعيشوا هذا الحج كخبرة إيمان حقيقية وشركة كنسية ولقاء شخصي مع يسوع. هذا ونشرت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب بيانا صحفيا يوم الخميس الماضي 30 من تموز يوليو، أشارت فيها إلى أنه في 3 من آب أغسطس 2026 سيتم تقديم النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب 2027. وفي اليوم نفسه أضاف البيان الصحفي، ستطلق اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب حملة عالمية لغرس الأشجار، ودعت الشباب إلى غرس أشجار في بلدانهم. وتمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة المستوحاة من الرسالة العامة للبابا فرانسيس بعنوان لوداتو سي كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، والتي تقام من خلال اتباع ما تم القيام به في البرتغال خلال اليوم العالمي للشباب في العام 2023، تهدف إلى إشراك الشباب في أعمال بيئية ملموسة. كما وأشار البيان الصحفي الذي نشرته اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب إلى أن الأحداث الرئيسية ستقام في سيول من 3 وحتى 8 من آب أغسطس 2027، حيث سيجتمع مئات آلاف الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم. وقبل التوجه إلى سيول، سيشارك الشباب في أيام الأبرشيات من 29 من تموز يوليو وحتى 2 من آب أغسطس، وذلك في 15 أبرشية. وفي هذا الصدد، وكما جاء في البيان الصحفي الذي نشرته اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب، أشار رئيس أساقفة سيول المطران بيتر سون تايك شونغ ورئيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب لعام 2027، أشار إلى أنه قد تم التركيز خلال السنوات الثلاث الماضية على الاستعداد لهذا الحدث العالمي، وسلط الضوء على استكمال الاستعدادات العام القادم لاستقبال الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم. وسيكون اليوم العالمي للشباب المرتقب من 3 حتى 8 من آب أغسطس من العام 2027 في سيول، ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في العام 1995. وقد تم الإعلان عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب في اختتام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في آب أغسطس من العام 2023.
1: تؤكد الكنيسة الكاثوليكية من خلال تعاليمها بدءا من الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا القديس يوحنا 23 ومرورا بالمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وصولا إلى البابا فرانسيس والبابا لاون 14، تؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على سباق التسلح أو على توازن الرعب، بل على ثقة المتبادلة بين الشعوب واحترام القانون الدولي وتعزيز العدالة والدبلوماسية ونزع السلاح. في هذا السياق لابد من تسليط الضوء على رؤية الكنيسة لمسألة الردع العسكري، مع العلم أن التاريخ الحديث أظهر مرارا أن السلام القائم على التهديد باستخدام القوة ليس سلاما مستقرا، بل هو حالة هشة يمكن أن تنهار بسبب خطأ تقني أو سوء تقدير أو تصعيد غير محسوب. كما أن سياسة الردع رغم أنها تهدف إلى منع الحروب عبر امتلاك قوة عسكرية كبيرة، كثيرا ما أسهمت في زيادة التوترات وإدامة سباقات التسلح وظهور نزاعات بالوكالة وأشكال جديدة من عدم الاستقرار. المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وصف سباق التسلح بأنه أحد أخطر الآفات التي تواجه البشرية، مؤكدا أن السلام لا يولد من الخوف وإنما من العدالة والثقة والالتزام بالقانون. كما أعاد المجمع التذكير بما دعا إليه البابا يوحنا 23 في رسالته العامة الشهيرة السلام في الأرض، عندما طالب بخفض متزامن ومتفق عليه للأسلحة، معتبرا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يستند إلى ترسانات عسكرية متقابلة. في هذا السياق تبرز مواقف البابا لاون 14 الذي شدد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026 على أن الردع النووي يجسد علاقة غير عقلانية بين الشعوب، لأنها تقوم على الخوف وهيمنة القوة بدلا من العدالة والثقة وسيادة القانون. كما كرر البابا بريفوست في مناسبات أخرى أن الأسلحة النووية لا تصنع السلام، بل إن نزع السلاح هو الطريق الحقيقي لبناء عالم أكثر أمنا. إن القراءة التاريخية لفكرة الردع تشير إلى أن التجربة الأوروبية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى تقدم مثالا واضحا على محدودية هذا النهج، فقد أدى سباق التسلح البحري والبري بين القوى الكبرى أدى إلى زيادة الشكوك المتبادلة ورفع مستوى الاستعداد العسكري، ما جعل اندلاع الحرب أكثر احتمالا بدلا من منعه. أما خلال الحرب الباردة والتي يستشهد بها البعض باعتبارها دليلا على نجاح الردع النووي، فقد شهدت عددا كبيرا من الأزمات الخطيرة التي كادت تدفع العالم إلى مواجهة نووية شاملة. ولابد من التطرق هنا إلى حادثة 26 من أيلول سبتمبر عام 83
2: عندما حال الضابط السوفيتي ستانيسلاف بيتروف دون اندلاع حرب نووية بعد أن أدرك أن إنذارا بوجود هجوم صاروخي كان مجرد خطأ تقني. ومما لا شك فيه أن هذه الحادثة تكشف هشاشة السلام عندما يعتمد على أنظمة إنذار وأساليب ردع قد يؤدي أي خلل فيها إلى كارثة عالمية. وهنا لابد من القول إن هذا الطرح لا يقتصر على الجانب التاريخي، بل يستند أيضا إلى نتائج دراسات علمية تشير إلى أن زيادة واردات الأسلحة في الدول الهشة ترتبط إحصائيا بارتفاع احتمالات اندلاع النزاعات الداخلية، حتى وإن لم تثبت هذه الدراسات وجود علاقة سببية مباشرة. مع ذلك فإن هذه النتائج تعزز الرأي القائل إن تراكم الأسلحة لا يمثل ضمانة موثوقة لتحقيق السلام. ولابد من أن تؤخذ في عين الاعتبار آراء عدد من المفكرين البارزين في قضايا السلام، ومن بينهم الفيلسوف الإيطالي نوربرتو بومبيو الذي رأى أن الوسيلة الأكثر ضمانا للقضاء على الحروب تتمثل في التخلص من الأسلحة، وإن كان يدرك الصعوبات السياسية التي تعترض هذا المسار عندما تتولى الدول نفسها إدارة عملية نزع السلاح. ولذلك دعا إلى تعزيز المؤسسات القانونية الدولية القادرة على فرض قيود حقيقية على سباقات التسلح، كما لابد من تسليط الضوء على أفكار الباحث النرويجي يوهان غالتونغ أحد مؤسسي دراسات السلام، والذي ميز بين السلام السلبي أي مجرد غياب الحرب والسلام الإيجابي القائم على إزالة أسباب العنف والظلم، ويرى أن الأمن المبني على التسلح لا يحقق سوى هدنة مؤقتة، بينما يتطلب السلام الدائم نزعا تدريجيا للأسلحة وآليات فعالة للوساطة ومؤسسات قادرة على معالجة النزاعات بعيدا عن التهديد بالقوة. كما أن البابا فرانسيس سبق أن وصف الردع النووي بأنه لم يعد مناسبا لمواجهة تحديات العصر، مؤكدا أن مجرد امتلاك الأسلحة النووية يعد أمرا غير أخلاقي. أما البابا لون الرابع عشر فقد ذهب خطوة أبعد عندما كتب أن الأسلحة الذرية لا تولد السلام، وإنما الذي يصنع السلام هو نزع السلاح. هذا ولابد من الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ عام 2024 حوالي 1,718,000,000,000,000 دولار، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق، وهو ما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذه الأرقام تعكس استمرار سباق التسلح على حساب الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية والتعاون الدولي. إن السلام الحقيقي يولد من الثقة المتبادلة واحترام القانون الدولي والدبلوماسية والعمل المتواصل من أجل نزع السلاح، باعتباره خيارا أخلاقيا وسياسيا وتاريخيا يضمن مستقبلا أكثر استقرارا وأمنا للبشرية بأسرها.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.